الأسطورة اليونانية القديمة التي تتحدث عن شاب اسمه ناركسيس. كان معجبا بنفسه، وكان يتطلع كل يوم إلى وجهه في ماء البحيرة إلى أن حدث شيء، إلى أن سقط في يوم من الأيام في ماء البحيرة وهو ينظر إليها. وتقول الأسطورة أنه تحول إلى زهرة النرجس الجميلة، ومنها نشأ مصطلح النرجسية التي ترتبط بالغرور وحب الذات لدرجة المرض. وعلى أي حال من الأحوال، كل واحد منا ينظر إلى المرآة. أنا بنظر للمرآة على الأقل عندما أحلق ذقني، والسيدات ينظرن إلى المرآة في المكياج أو في تصفيف الشعر. كل واحد فينا ينظر إلى المرآة، وفي السيارات أيضا هناك مرآة هامة. لكن حتى في السيارة هناك نقاط عمياء، حتى عندما ننظر في المرآة لا نراها، نقاط عمياء تسبب الكثير من الحوادث. ما هي النقاط العمياء؟ هذا ما سنتحدث عنه في بقية هذه الحلقة من بسمة الصباح وهمسة المساء. لكن قبل الفاصل أود أن أترك معك آية هذا اليوم. آية هذا اليوم تأتينا من سفر الأمثال، أمثال سليمان الحكيم، من أصحاح 27 الآية 6. أمثال 27 الآية 6 تقول الآية: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. كرر الآية معي: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فكر، ما هي الجروح التي جرحت بها من أحبائك؟ وما هي القبلات التي غشك بها الأعداء؟ أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فاصل ثم نواصل.

في هذه الفرصة من بسمة الصباح وهمسة المساء نتناول معا فكرة النقاط العمياء في المرآة. وهناك نقاط عمياء في حياة كل واحد فينا لا نراها، وكما أن النقاط العمياء تسبب الحوادث للسيارات، أيضا النقاط العمياء في حياتنا تسبب الكثير من المشكلات. لتوي قبل الفاصل ذكرت لك آية اليوم من سفر الأمثال أصحاح 27 الآية 6: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. أمثال 27 الآية 6. هناك مرايا خادعة. زمان كنا بنروح بيت المرايا في الملاهي، مرايا مقعرة ومرايا محدبة، مرايا ننظر إليها فنرى أنفسنا أطول من اللازم، أو مرايا أخرى ننظر إليها فنرى أنفسنا أرفع أو أتخن من الحقيقة. لكن لماذا نخدع؟ ما هي مرايا الحياة التي ننظر إليها؟ هل هي مرآة النفس؟ هل هي مرآة الناس؟ كذب، نفاق، تملق؟ ما هي المرايا التي تنظر إليها في الحياة؟ هل هي مرآة الإنجازات، ما تحققه أو ما تفشل في تحقيقه؟ عندي بعض الأسئلة التي أود أن نتوقف عندها ونحن نتأمل معا في المرآة والنقاط العمياء في حياتنا. ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ عدم الصبر، الانفعال الزائد، تأجيل الأعمال، الكسل والوخم، العلاقات، المال، العمل، الوقت الطويل خارج البيت، الأولويات المغلوطة؟ ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ وما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ترى هل تتقبل نقد شريك حياتك لك؟ عندي بعض الملاحظات التي أود أن أتحدث فيها عن نقد شريك الحياة لك، وكيف تقبل نقد شريك الحياة لك حتى تستطيع أن ترى النقاط العمياء التي لا تراها أنت لكن يراها شريك الحياة. كيف تقبل نقد شريك الحياة؟ الشيء المهم هو أن توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة. وفر المناخ المناسب، الوقت، المكان، الاستعداد. يعني ما تسمحش بأنه المفاجأة تفاجأك، أن تبص تلاقي شريك الحياة يقول لك إيه عندي نقد ليك، لكن اتفقوا معا على الوقت والمكان والموضوع المحدد. فنحن في مرات كثيرة نخرج من موضوع إلى موضوع ويضيع الهدف. ثم الإصغاء الإيجابي من ضمن الأمور التي توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة لك، الإصغاء الإيجابي. نحن في مرات كثيرة نسمع ونحن نفكر في الإجابة، في الدفاع عن أنفسنا أو في رفض التهمة، لكن عليك أن تتعلم كيف تصغي بطريقة إيجابية، كيف تكتب الملاحظات، كيف تؤجل وقت للرد في المستقبل أو بعد وقت تستطيع أن تقيم فيه ما سمعت. ما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ثم كيف تتعامل مع جروح المحب؟ ما هي نوع الجروح التي تقبلها من هذا المحب؟ وما هي نوع الجروح التي ترفضها؟ كتبت مرة مع فريق الحياة الأفضل وقلت: ما أكثر جراحات الحياة؟ منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟
هل تعثرت لتجبر الأصدقاء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء. تعلم كيف تضبط مرآة حياتك على النقاط العمياء من خلال كلمة الله، من خلال الروح القدس، من خلال نقد المحبين، من خلال شريك الحياة، لأن الآية تقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو.

0: والآن إلى التطبيق. يقول الكتاب المقدس: إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، وللوقت مضى ونسي ما هو. والتطبيق الذي أضعه لنفسي ولكل واحدة ولكل واحد فينا هو: كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ ختام الكلام: يا سيدي اختبرني فأنت بي خبير، كذلك أعرف قلبي يا فاحص الضمير، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. هلما وامتحني يا كاشف الأسرار، واعلم بما في نفسي يوازن الأفكار، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. نعم اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا، وإلى أن نلتقي مع بسمة جديدة وهمسة متجددة، أتركك في رعاية الله وأمنه.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 144 لداود.
1: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي اديتهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وانت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك اني اكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس انه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الأيام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أناتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان. كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل اساليبه في تشتيت اذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض اول باول وننفض اول باول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى انت عايزه مننا وعلى انت بتشاور لينا عليه. نخرج بره نفسنا وبره الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسه بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي، من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا إيه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. أسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم والإرادتكم الحرة، ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في ايه وبتفكر ازاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل ايه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متزبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب انك تكمل زي ما انت وما تتغيرش، لكن إصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لا لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك، انا عايز اعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، اعيشها كلها وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لا لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها إيه، على طول بيفكر هل اللي أنا بعمله ده أمر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا أو للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على إيه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش. قادر يقرر لنفسه لأن في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

شتان الفرق بين النحلة والذبابة. عارف لو تخيلت معايا حديقة كبيرة مليانة ورود وفي ركن بعيد منها في كوم زبالة، عارف الذبابة لما تدخل الحديقة تسيب كل الورود وتروح لكوم الزبالة وتحط عليه وتقف وتستمتع، تستمتع بالزبالة. لكن لو تخيلت معايا النحلة، عارف أول ما تدخل تبدأ تتنقل من وردة لوردة، من وردة لوردة، لكن النتائج مختلفة تماما. تلاقي النحلة بتخرج لنا العسل، الشهد اللي فيه صحة وفيه شفاء، لكن الذبابة سبب كل الأمراض والبلاوي. يا ترى أنت نحلة ولا ذبابة؟ فيه ناس لما تفتح اليوتيوب، لما تفتح وسائل السوشيال ميديا بتدور على إيه؟ بتدور على فيديوهات بتقدم محتوى ولا فيديوهات فاضية؟ بتدور على مواقع تبني ولا مواقع نجسة تدمرك؟ أتمنى تكون نحلة. الله أوجدنا علشان نكون شفاء للناس ونطلع عسل للناس ونسعد كل الناس. فشوف أنت بتمتص إيه، بتستنشق إيه، لأن اللي هتمتصه وتستنشقه هو اللي هتخرجه. يا ترى بتتلم على شلة حلوة محترمة ولا أخرى؟ أتمنى تكون زي النحلة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 26. كاتب المزمور هو داود، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة الحقيقة، لكن من قرايتنا للمزمور نقدر نفهم أن داود بيدافع عن نفسه وبيطلب لإظهار براءته بعد ما تعرض للظلم من الأشرار. طب إيه رد فعلك يا داود لما تعرضت للظلم؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قرايتنا للمزمور النهاردة. واضح من المزمور أن أول رد فعل داود هو الصلاة والتضرع للرب. ابتدى يتكلم مع الرب ويثبت بالبرهان ليه هو بريء ومظلوم وبيدافع عن موقفه، فقال له في عدد 1: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت. يعني احكم يا رب لصالحي، انصفني بكمالي سلكت. مش ادعاء من داود انه كامل ومعصوم من الغلط، لكن معناها انه سلك بنزاهة وأمانة في الموقف ده. وفي دفاعه عن نفسه بيعلن ان الأساس والخلاص في الموقف هو الاتكال على الرب. داود في الموقف اللي تعرض فيه للظلم كان واثق جدا، لدرجة أنه طلب من الرب في الأعداد من 2-5 أنه يفحص دوافع قلبه الداخلية وسلوكه الخارجي كمان، وطلب من الرب أنه يعمل كده من خلال 3 امتحانات لقلبه ودوافعه وأفكاره. أول امتحان قال له جربني. جربني يعني اختبرني يا رب بتدقيق، اعرف اللي جوايا وتفاصيل كل قلبي. مش بس كده، لكن قال له امتحني. وفي النهاية قال له يا رب لو أنا نجحت في الاختبار الأول والتاني، أنا عايزك كمان تصفي كليتي وقلبي. التعبير ده في العهد القديم بيعبر عن أعماق الإنسان الداخلية، واللي بتتضمن مشاعره دوافعه أفكاره، الحاجات اللي مستخبية اللي محدش شايفها. فبيقول له يا رب أخرج خفيات نفسي إلى النور، وانظر إن كان فيا طريق باطل. في عدد 3 بيوضح السبب ليه دوافع قلبه كانت نقية بالشكل ده في الموقف اللي تعرض ليه للظلم. فبيقول للرب لأني رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. وابتدى يوضح أنه حتى سلوكه الخارجي قدام الناس بيثبت أنه بريء. وكمل وابتدى يقول للرب أنه كان بيتجنب الأشرار ومش بيقعد معاهم، كما لو كان بيقول أنه أنا نفذت كل الوصايا اللي موجودة في مزمور 1. طب يا داود اللي فات ده كله كان كلام عن الماضي، يا ترى حاليا انت ناوي تعمل ايه؟ في الأعداد من 6-8 يشرح داود هو بيعمل ايه في الوقت الحالي، الوقت اللي تعرض ليه للظلم. قال في عدد 6: يا رب انا اغسل يدي في النقاوة. فتعبير اغسل يدي في النقاوة معناه انه انا يا رب بعيش في حياة التوبة والتطهير المستمر. فده صورة من العهد القديم لما كان الكاهن بيغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة. مش بس كده، لكن كمان قال للرب أنا حاليا أطوف بمذبحك يا رب، يعني هفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار في الموقف اللي أنا متعرض ليه للظلم. وفي عدد 7 قال له أنا بعمل كده يا رب، بغسل يدي بالنقاوة وهفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك، يعني هستمر في التسبيح والإعلان عن شخصك. وفي نهاية المزمور يا حبايب بيطلب من الرب أنه يحفظه من مصير الأشرار، وأنه مستمر في السلوك بالكمال لأنه واثق في فداء الرب ورحمته لإظهار براءته في النهاية. يا رب بنشكرك لأنك إله عادل ورحيم، شكرا لأنك متداخل في كل ظروف حياتنا ودايما بتسمع لصلواتنا. يا رب ساعدنا نكون دايما مرضيين عندك. علشان كده يا رب بنصلي مع داود: اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق من باطل، اهدني طريقا أبديا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي، ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم تاني، مكملين في الحلقات اللي بنتكلم فيها على معرفة قيمتي وهويتي كامرأة وكأم وكزوجة. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، في حاجات كتير قوي بتأثر فينا في حياتنا هي اللي بتخلينا ناخد أفكار غلط عن أنا مين. جزء كبير من الحاجات اللي بيأثر علينا نظرة المجتمع ليا، فأنا ممكن أشوف إن المجتمع بيقول إن أنا مثلاً الست أضعف من الراجل، فأنا بكبر طول حياتي وأنا عارفة إن الست أضعف من الراجل، فبالتالي في حاجات كتيرة أبقى أنا مستضعفة نفسي إن أنا أعملها. أوقات كتير قوي الكلام ده بيكون كلام مش مظبوط، ممكن الست تكون بدنياً أضعف من الراجل، لكن عقلياً أنا مش أضعف من الراجل، لكن أنا عندي قدرة وعندي الإرادة إن أنا أقدر أعمل أي حاجة الراجل يقدر يعملها في الدراسة، في التفكير العملي، في المجالات المختلفة اللي مش محتاجة الحاجة الواضحة اللي هي الفرق البدني بيني وبين الراجل. أوقات كتيرة قوي المجتمع بيحط علينا زي ما اتكلمنا شوية المرة اللي فاتت إن المرأة قيمتها في جسدها وشكلها، يعني أنتي جسد وشكل بس، فأنتي لو تخنتي شوية يبقى أنتي ست مش مقبولة، لو أنتي شعرك مش على المستوى بتاع بقية الناس تبقى أنتي ست مش مقبولة برضو. وده برضو غصب عننا بنلاقيه بيتسرب جوانا وبيشكل جوه مخي وجوه عقلي الحاجات اللي أنا المفروض إن أنا أرفضها كبنت للمسيح. في حاجات كتيرة قوي إحنا بنقبلها رغم إن إحنا مش المفروض بنقبلها، زي مثلاً إن طبيعي إن الست تتضرب من الراجل أو الست تتعامل غلط من الراجل، وده طبعاً غير مقبول، لأن أنا كبنت الملك زي ما هنتكلم كمان شوية هنعرف إن أنا ما ينفعش أقبل حاجة زي كده. الغريب إن إحنا عشان إحنا في مجتمع شرقي شوية الحاجات دي ابتدت تتسرسب لينا، فنقدر نتقبل حاجات إحنا مش المفروض نتقبلها. يعني إيه راجل يمد إيده على الست؟ يعني إيه راجل يتكلم بطريقة ما فيهاش احترام للست؟ خليني أقول لكم الكتاب بيقول عليا إيه كابنة للمسيح، ونعرف منها القيمة الحقيقية لينا. أول حاجة هو قال لنا أنتوا أحبائي في يوحنا 15:15، بيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء. تخيلوا بقى أن إحنا أحبائه ونقبل على المجتمع أن إحنا يقول لنا أن إحنا مرفوضين، فدي حاجة مرفوضة تماما. ما ينفعش أن أنا ملك الملوك رب الأرباب سماني أحبائي وأنا أقبل أن حد يقول عليا حاجة غير كده. الحاجة التانية بيقول جسدي هو هيكل روح الله، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ إزاي أنا أسمح لحد يجي على الجسد دهوت وهو ربنا أوريدي قال لي أنت جسدك دي هيكل روح القدس؟ تخيلوا إيه كمان، هو بالنسبة له أنا تحفة مقصودة ومصممة لأعمال رائعة. نعرف الكلام ده منين؟ أفسس 2:10 بيقول إيه؟ لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني كل واحدة فينا مخلوقة لأعمال صالحة، هو الله اللي هو هيساعدنا إن إحنا نسلك فيها. أنا رسلته للعالم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. أنا حياتي المفروض تكون رسالة للعالم، أنا بنت الملك لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع في غلاطية 3:26. النقطة المهمة قوي قوي اللي جاية إن أنا حرة، مفيش أي قيد أو أي حد يقدر يقيدني، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أنا خليقة جديدة، إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كل قد صار جديدا. كورنثوس 2:5-17. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن أنا كل فكرة غلط اتحطت فيا، كل كلمة غلط سمعتها دي مش المفروض تكون عندي، مش المفروض تكون جوايا، لازم أطردها. ليه؟ لأننا خليقة جديدة في المسيح يسوع.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات. وزي ما درسنا إحنا دلوقتي بنركز على نقطة البداية الكتابية بعد ما درسنا نقطة البداية الدنيوية وأثبتنا إنها ما تصلحش كمنطلق علمي قوي. فتعالوا بينا نشوف إيه نقطة البداية الكتابية. فنقرأ في تكوين أصحاح واحد في عدد 21 وعدد 25، فبيقول: فخلق الله. فالله هو الخالق، وده شيء أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس وفي تسجيل الكتاب المقدس. دي مش آيات رمزية، دي مش آيات أسطورية، دي كلمات صادقة كتبها الله بالروح القدس على يد موسى. فخلق الله التنانين العظام وكل نفس حية تدب التي فاضت بها المياه كأجناسها. عايزكم تلاحظوا كلمة كأجناسها. وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. فعدد 25: فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها. فالله بيعمل مجموعات مجموعات، وعلى رأس هذه المجموعة بيخلق الكائن اللي فيه الجينيتك ماتيريال، اللي فيه الصفات الوراثية الجينية اللي تقدر تتفرع لحاجات تاني كتيرة جواها، بس مفيش جنس يطلع يتحول لجنس آخر. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. تلاحظوا الدقة المتناهية في كتابة سفر التكوين وفي كتابة كلمة الله. فالرب بيكرر كأجناسها كأجناسها كأجناسها، كأن الله عارف أن احنا في القرن 20 و21 هنشك في كلمة الله ونحاول نحورها ونحاول نفسرها بتفسيرات مختلفة كتيرة، وتكون النتيجة أن احنا نبتدي نفقد الدقة اللي مكتوب بها كلمة الله. عشان كده في الأصحاحات دي وفي الأعداد دي بيقول كجنسه كجنسه كجنسه. تعالوا أوريكم إيه المقصود بالأجناس. ففي الصورة اللي قدامنا دي مثلا في مجموعة القوارض، في مجموعة الأسود، في مجموعة الأفيلة، في مجموعة الحصنة. داخل المجموعة الواحدة هيكون في تغييرات طبعا، ودي التغيرات الأفقية اللي بنسميها adaptation، أو اللي احنا كمان بنقول عليها الناتشرال سيلكشن أو الانتخاب الطبيعي. طبعا داخل المجموعة الواحدة في تغيرات، لكن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. لازم نفهم الحقيقة دي بصورة كاملة في سفر التكوين. فمثلا مجموعة الفيلة، في أنواع كتيرة مختلفة من الفيلة وليها أشكال مختلفة، بس الجينيتك ميك اب بتاعها، الصفات الوراثية الجينية كلها تنطمي إلى أنها فيلة، ما فيش منهم واحد حصان مثلا، لكن ممكن يكون شكلهم مختلف وحجمهم مختلف وودانهم مختلفة. كل ده قائم، بس ده كله كجنسه. لو بصينا للبشر هنلاقي أن في أشكال كتيرة مختلفة من البشر، لون البشرة مختلف، لون العينين، شكل العينين، شكل الشعر، طول الجسم. كل الاختلافات دي تمثل 0.2%، يعني 2 في 1000 هي التغيرات الجينية اللي عاملة الأشكال بتاعت الناس دي كلها، اللي احنا حوالي 7 بليون شخص في القرن 21. لكن كلنا زي ما قلنا قبل كده في الدراسة اللي اتعملت في الـ Mapping of the Human Genome اللي عملوا فيها الخريطة الجينية، وفرانسيس كولينز أعلن بعد نتيجة 14 سنة من الدراسة إن كلنا جنس واحد، لأننا كلنا جينا من أبوين آدم وحواء، وبالإحصائيات 2 آدم وحواء ينفع أنهم بالتكاثر وبعد الطوفان والثمان أشخاص اللي خرجوا من الطوفان أن الأجيال اللي تتكون بعدهم تصل للعدد اللي احنا واصلين له دلوقتي خلال حوالي 10,000 سنة. وتقدروا تراجعوا الأرقام اللي بقولها لكم دي في الإنترنت وتشوفوا الكيرف بتاع البوبيليشن اللي هو تعداد السكان، إنه هذا التعداد اللي وصلنا له حوالي 7 بليون نسمة، ده موجود في فترة آلاف السنين مش ملايين السنين. علشان كده لما نشوف نقطة البداية الكتابية ونفهم موضوع إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، نقدر نفهم التغيرات اللي احنا بنلاحظها في الوقت الحالي.

0: عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول ان قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.
1: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين إنك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة، نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33:13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض أنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3:9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. لأعرفه بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. ما الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية 3 يقول كده، ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك خلي هي الرحلة دي عنوانها رحلة معرفة، انك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات دي تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم، ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

0: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة، في كل مكان مفيش سلام، مفيش أمان، وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده يا رب بشكرك، لأنه عندنا الراحة أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك، وضمنين الأمان والسلام فيه.

يا رب أشكرك يا رب وأعظمك، لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب، لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك، طول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهادته، من كل قلوبهم يطلبونه. أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلذذ، لا أنسى كلامك. أيضا شهادتك هي لذتي، أهل مشورتي. أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي، لأني قولك أحياني. ذكرت في الليل اسمك يا رب، وحفظت شريعتك. هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك. المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي. هيا رب، كتير بنبعد عنك، وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين انه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس ان انا اجي اقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن انا محتاجة ان اكون في عشرة حقيقية يومية معاك. محتاجة اكون ان في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، اخد من كلمتك واتغسل واخد امان وسلام، اخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس تشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب، أنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب بنتصر.

شكراً يا رب لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلاً بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلاً بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيها.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. الست في البيت بتهتم ببيتها، الأكل، الشرب، ملابس الأطفال، باب البيت، الشبابيك. أنا شخصيا نظافة البيت بالنسبة لي مرآة الحمام. مرآة الحمام في البيت مقياس نظافة البيت بالنسبة لي. وهذا يذكرني ما دمنا نتحدث عن المرآة بأسطورة اليونانية القديمة التي تتحدث عن شاب اسمه ناركسيس. كان معجبا بنفسه، وكان يتطلع كل يوم إلى وجهه في ماء البحيرة إلى أن حدث شيء، إلى أن سقط في يوم من الأيام في ماء البحيرة وهو ينظر إليها. وتقول الأسطورة أنه تحول إلى زهرة النرجس الجميلة، ومنها نشأ مصطلح النرجسية التي ترتبط بالغرور وحب الذات لدرجة المرض. وعلى أي حال من الأحوال، كل واحد منا ينظر إلى المرآة. أنا بنظر للمرآة على الأقل عندما أحلق ذقني، والسيدات ينظرن إلى المرآة في المكياج أو في تصفيف الشعر. كل واحد فينا ينظر إلى المرآة، وفي السيارات أيضا هناك مرآة هامة. لكن حتى في السيارة هناك نقاط عمياء، حتى عندما ننظر في المرآة لا نراها، نقاط عمياء تسبب الكثير من الحوادث. ما هي النقاط العمياء؟ هذا ما سنتحدث عنه في بقية هذه الحلقة من بسمة الصباح وهمسة المساء. لكن قبل الفاصل أود أن أترك معك آية هذا اليوم. آية هذا اليوم تأتينا من سفر الأمثال، أمثال سليمان الحكيم، من أصحاح 27 الآية 6. أمثال 27 الآية 6 تقول الآية: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. كرر الآية معي: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فكر، ما هي الجروح التي جرحت بها من أحبائك؟ وما هي القبلات التي غشك بها الأعداء؟ أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فاصل ثم نواصل.

في هذه الفرصة من بسمة الصباح وهمسة المساء نتناول معا فكرة النقاط العمياء في المرآة. وهناك نقاط عمياء في حياة كل واحد فينا لا نراها، وكما أن النقاط العمياء تسبب الحوادث للسيارات، أيضا النقاط العمياء في حياتنا تسبب الكثير من المشكلات. لتوي قبل الفاصل ذكرت لك آية اليوم من سفر الأمثال أصحاح 27 الآية 6: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو، أمثال 27 الآية 6. هناك مرايا خادعة. زمان كنا بنروح بيت المرايا في الملاهي، مرايا مقعرة ومرايا محدبة، مرايا ننظر إليها فنرى أنفسنا أطول من اللازم، أو مرايا أخرى ننظر إليها فنرى أنفسنا أرفع أو أدخن من الحقيقة. لكن لماذا نخدع؟ ما هي مرايا الحياة التي ننظر إليها؟ هل هي مرآة النفس؟ هل هي مرآة الناس؟ كذب، نفاق، تملق؟ ما هي المرايا التي تنظر إليها في الحياة؟ هل هي مرآة الإنجازات، ما تحققه أو ما تفشل في تحقيقه؟ عندي بعض الأسئلة التي أود أن نتوقف عندها ونحن نتأمل معا في المرآة والنقاط العمياء في حياتنا. ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ عدم الصبر، الانفعال الزائد، تأجيل الأعمال، الكسل والوخم، العلاقات، المال، العمل، الوقت الطويل خارج البيت، الأولويات المغلوطة؟ ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ وما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ترى هل تتقبل نقد شريك حياتك لك؟ عندي بعض الملاحظات التي أود أن أتحدث فيها عن نقد شريك الحياة لك، وكيف تقبل نقد شريك الحياة لك حتى تستطيع أن ترى النقاط العمياء التي لا تراها أنت لكن يراها شريك الحياة. كيف تقبل نقد شريك الحياة؟ الشيء المهم هو أن توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة. وفر المناخ المناسب، الوقت، المكان، الاستعداد. يعني ما تسمحش بأنه المفاجأة تفاجأك، أن تبص تلاقي شريك الحياة يقول لك إيه عندي نقد ليك، لكن اتفقوا معا على الوقت والمكان والموضوع المحدد. فنحن في مرات كثيرة نخرج من موضوع إلى موضوع ويضيع الهدف. ثم الإصغاء الإيجابي، من ضمن الأمور التي توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة لك الإصغاء الإيجابي. نحن في مرات كثيرة نسمع ونحن نفكر في الإجابة، في الدفاع عن أنفسنا أو في رفض التهمة، لكن عليك أن تتعلم كيف تصغي بطريقة إيجابية، كيف تكتب الملاحظات، كيف تؤجل وقت للرد في المستقبل أو بعد وقت تستطيع أن تقيم فيه ما سمعت. ما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ثم كيف تتعامل مع جروح المحب؟ ما هي نوع الجروح التي تقبلها من هذا المحب؟ وما هي نوع الجروح التي ترفضها؟ كتبت مرة مع فريق الحياة الأفضل وقلت: ما أكثر جراحات الحياة؟ منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟
هل تعثرت لتجبر الأصدقاء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء. تعلم كيف تضبط مرآة حياتك على النقاط العمياء من خلال كلمة الله، من خلال الروح القدس، من خلال نقد المحبين، من خلال شريك الحياة، لأن الآية تقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو.

0: والآن إلى التطبيق. يقول الكتاب المقدس: إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، وللوقت مضى ونسي ما هو. والتطبيق الذي أضعه لنفسي ولكل واحدة ولكل واحد فينا هو: كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ ختام الكلام: يا سيدي اختبرني فأنت بي خبير، كذلك أعرف قلبي يا فاحص الضمير، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. هلما وامتحني يا كاشف الأسرار، واعلم بما في نفسي يوازن الأفكار، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. نعم اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا، وإلى أن نلتقي مع بسمة جديدة وهمسة متجددة، أتركك في رعاية الله وأمنه.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 144 لداود.
2: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس إني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت إن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه إن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالل فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوا في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر لأنك بتعافر لوحدك، مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك قلقان يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه. لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك، اللي ما يغيرش أبدا اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لا، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي معرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

يا كل اللي بتشوفني، عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك أنا عايز أساعدك النهاردة، إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة؟ أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جدا، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 26. كاتب المزمور هو داود، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة الحقيقة، لكن من قرايتنا للمزمور نقدر نفهم أن داود بيدافع عن نفسه وبيطلب لإظهار براءته بعد ما تعرض للظلم من الأشرار. طب إيه رد فعلك يا داود لما تعرضت للظلم؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قرايتنا للمزمور النهاردة. واضح من المزمور أن أول رد فعل داود هو الصلاة والتضرع للرب. ابتدى يتكلم مع الرب ويثبت بالبرهان ليه هو بريء ومظلوم وبيدافع عن موقفه، فقال له في عدد 1: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت. يعني احكم يا رب لصالحي، انصفني بكمالي سلكت. مش ادعاء من داود انه كامل ومعصوم من الغلط، لكن معناها انه سلك بنزاهة وأمانة في الموقف ده، وفي دفاعه عن نفسه بيعلن ان الأساس والخلاص في الموقف هو الاتكال على الرب. داود في الموقف اللي تعرض فيه للظلم كان واثق جدا، لدرجة أنه طلب من الرب في الأعداد من 2-5 أنه يفحص دوافع قلبه الداخلية وسلوكه الخارجي كمان، وطلب من الرب أنه يعمل كده من خلال 3 امتحانات لقلبه ودوافعه وأفكاره. أول امتحان قال له جربني. جربني يعني اختبرني يا رب بتدقيق، اعرف اللي جوايا وتفاصيل كل قلبي. مش بس كده، لكن قال له امتحني. وفي النهاية قال له يا رب لو أنا نجحت في الاختبار الأول والتاني، أنا عايزك كمان تصفي كليتي وقلبي. التعبير ده في العهد القديم بيعبر عن أعماق الإنسان الداخلية، واللي بتتضمن مشاعره دوافعه أفكاره، الحاجات اللي مستخبية اللي محدش شايفها. فبيقول له يا رب أخرج خفيات نفسي إلى النور، وانظر إن كان فيا طريق باطل. في عدد 3 بيوضح السبب ليه دوافع قلبه كانت نقية بالشكل ده في الموقف اللي تعرض ليه للظلم. فبيقول للرب لأني رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. وابتدى يوضح أنه حتى سلوكه الخارجي قدام الناس بيثبت أنه بريء. وكمل وابتدى يقول للرب أنه كان بيتجنب الأشرار ومش بيقعد معاه، كما لو كان بيقول أنه أنا نفذت كل الوصايا اللي موجودة في مزمور 1. طب يا داود اللي فات ده كله كان كلام عن الماضي، يا ترى حاليا انت ناوي تعمل ايه؟ في الأعداد من 6-8 يشرح داود هو بيعمل ايه في الوقت الحالي، الوقت اللي تعرض ليه للظلم. قال في عدد 6: يا رب انا اغسل يدي في النقاوة. فتعبير اغسل يدي في النقاوة معناه انه انا يا رب بعيش في حياة التوبة والتطهير المستمر. فده صورة من العهد القديم لما كان الكاهن بيغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة. مش بس كده، لكن كمان قال للرب أنا حاليا أطوف بمذبحك يا رب، يعني هفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار في الموقف اللي أنا متعرض ليه للظلم. وفي عدد 7 قال له أنا بعمل كده يا رب، بغسل يدي بالنقاوة وهفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك، يعني هستمر في التسبيح والإعلان عن شخصك. وفي نهاية المزمور يا حبايب بيطلب من الرب أنه يحفظه من مصير الأشرار، وأنه مستمر في السلوك بالكمال لأنه واثق في فداء الرب ورحمته لإظهار براءته في النهاية. يا رب بنشكرك لأنك إله عادل ورحيم، شكرا لأنك متداخل في كل ظروف حياتنا ودايما بتسمع لصلواتنا. يا رب ساعدنا نكون دايما مرضيين عندك. علشان كده يا رب بنصلي مع داود: اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق من باطل، اهدني طريقا أبديا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

أهلا وسهلا بكم في برنامج كلمة صالوة، البرنامج اللي موجود علشان نعرف أخبار بعض ونطمن على بعض ونصلي ونشجع بعض. عندي طلبة صلاة وكمان جيب بعدها الاستجابة، وعايز أفرحكم كلكم معايا. حد بعت لنا من وقت بيقول رجاء رفع دانيال 15 سنة دخل عمليات الآن، استئصال ورم حميد على المثانة، رب يشفيه ويقوم بقوة الروح القدس بألف سلامة. احنا رينا الرسالة دي فعلا في واحدة من حلقاتنا وصلينا والاستجابة حصلت. بعت لنا تاني يقول الرب استجاب الصلاة والعملية تمت بخير بنعمته ومحبته ويده القديرة العظيمة، شكرا لصلواتكم واهتمامكم. هللويا، إلهنا إله سامع الصلاة، يستجيب في مواعيده. وإحنا من البرنامج نحب نقول كده لكل شخص مستني الرب ولسه ما حصلتش المعجزة، ولسه الاستجابة ما وصلتش، زي أخونا دانيال اللي عنده 15 سنة اللي دخل العمليات والرب تمجد في عمليته وقام بالسلامة. اطمن، هو موجود، هو حي، هو بيسمع الصلاة وهيجيلك. هيجي في العزية الأول من الليل أو التاني أو التالت أو الرابع، لكن اللي أضمنه لك إنه حي وإنه هيجي. يمكن ما يجيش بنفس الطريقة لكن هيجي. استأنى يستجيب. والآية اللي بحب أقولها بعد الآية دي على طول في حبقوك 2 وعدد 2، وهو بيقول كده أنت وانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. عندنا طلبات كتير عايزين نسأل لها النهاردة، وتأكدوا تماما أنه الطلبات اللي احنا مش بنقراها احنا بنصلي لها حتى ولو مش في ميعاد البرنامج. صباح الخير، أنا اسمي فلانة، نفسي تصلوا لأجلي علشان عندي عملية حقن مجهري وخايفة لأني عملتها 6 مرات وفشلت وأنا تعبت. أرجو صلوا لي لأني بقالي 17 سنة متزوجة وما عنديش أطفال، صلوا لأجلي. أنا عايز أصلي لكل اللي منتظرين أطفال النهاردة. يا رب أنت اللي بتملأ البطون، يا رب أنت اللي بتنفخ نسمات الحياة جوه رحم الأم، أنت اللي بتدي يا رب الحياة للأطفال، أنت اللي بتخلق. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة. قلب كل يا رب أب وأم نفسهم في بيبي جديد، نفسهم في عيل جميل شبههم، يربوه على محبتك ويربوه على كلمتك ويكون بيكبر في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. صلي من كل قلبي يا رب لكل حد لسه ما جالوش بيبي، صلي من كل شخص يا رب قاله سنين ومنتظر انت تيجي وتفرح القلوب يا رب، زي ما جيت وعملت مع حنة مامة صمويل وقالت كده كثيرة البنين، بقى عندها أولاد كتير وانت اديت لها بدل واحد كتير. أشكرك انك تعمل كده يا رب مع كل شخص منتظر. حد تاني بيقول محتاجة صلاة من أجلي ومن أجل بيتي، الرب يحفظ بيتي من كل حرب العدو بيعملها عليا في اسم يسوع. أنا صلي لكل البيوت، لكن عايز حضرتك وعايز حضرتك وكل حد بعت لنا طلبة صلاة لأجل بيته يصلي معايا الصلوة دي، وقوله يا رب احمي البيت ده، يا رب سياج من روحك القدوس حوالين بيتي، يا رب لا تدنو ضربة من خيمتنا، يسقط عن جانبنا ألوف وربوات عن يميننا زي ما قال في المزمور. يا رب أشكرك لأنك تحافظ على البيت ده يكون منارة ومكان مريح لكل شخص يعدي عليه يتقابل مع المسيح. حتى تاني بيقول صلوا لي، بقالي فترة كبيرة في تجربة صعبة عليا دين ومش عارف أسده. صحيح الموضوع ده صعب وبتجينا رسائل كتيرة قوي على الموضوع ده، وبالذات الأيام دي الاقتصاد واقع مش بس في مصر، لكن جايلنا كذا رسالة من جميع أنحاء العالم لوقت صعب في الاقتصاد والشغل والدين. أنا أصدق تماما الكلمة اللي بتقول الأشبال احتاجت وجعت أما طالبوا الرب لم يعوزهم شيئا من الخير. مش بس الأمور الروحية الله يسددها، لكن يسدد ليك كل أمر في حياتك. اطمن، هو موجود، هو مش هيسيبك. يا رب أنا بصلي لكل شخص متألم، كل شخص عليه دين، كل شخص مر النفس بسبب الفلوس اللي عليه ومش عارف ينام، أنت تيجي وتديله مخرج، تديله سلام. يا رب أشكرك لأن عندك دايما حلول غير عادية. نلتجئ ليك يا رب ونبص عليك ونقول لك كلمنا يا رئيس السلام، يا مالك السلام، اعطينا سلامك يا رب، اعطينا سلامك. حط كل شخص يا رب متألم بين إيدك، كل شخص يا رب منتظر يا رب استجابة قوية الأيام ديت بين إيدك. تعال يا رب تحنن عليه. نفسي أشارككم قوي في نهاية حلقتنا بآية بتأسر قلبي قوي، إنه الله في وسطها جبار فلن تتزعزع، يعينها عند إقبال الصبح. لما بص على قدرته وهو إله صرمدي إله أزلي أنا بطمن. أبص على قديه هو كبير قوي خالق البحار والمحيطات أنا بستريح، بنام
وأنا أستيقظ وأنا بعد معاه. خالق كل الكون موجود ومعايا، خالق كل الكون يدبر أمري ويصنع من أجلي أمور غير عادية. صدق فيه وامسك فيه ولا ترخيه، وهو هيجي في الهزيع الأول أو الهزيع الرابع، وهيجي ويفرح قلبك باستجابات غير عادية، يمكن لمواقف تانية خالص أنت مش واخد بالك منها، لكن هيجي ويفرح قلبك. وهو قال كده: أراكم قريبا وتفرح قلوبكم. ربنا معاكم ويحفظكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 مساء، ابعتولنا هنصلي لكم، ونتمنى لو حصلت أي استجابة شجعونا بيها علشان نتشجع مع كل مستمعينا على راديو الحياة الأفضل. ربنا معاكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الدي إن إيه وبنشوف هل هو ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، ولا ده يحتاج إلى خلق إلهي وإلى قدرة إلهية عشان تكونه. بسرعة جدا هفكركم، الدي إن إيه ده موجود على الجينات اللي موجودة على الكروموزومات اللي موجودة في نواة الخلية، والدي إن إيه ده مش بيطلع من النواة لأنه حاجة مهمة جدا، فبيعمل نسخة منه اسمها RNA وتتبعت بحاجة اسمها Messenger RNA، يروح لها جزء تاني من الخلية اسمه الرايبوزوم يدي التعليمات دي لتصنيع البروتينات. والعملية دي عملية دقيقة جدا جدا جدا ومعقدة جدا جدا جدا، ولازم تتم بصورة دقيقة بحيث لو حصلت أي غلطة في السكة بتاعة تكوين البروتين هيتكون بروتين مش هيقدر يشتغل ويسبب أمراض ويسبب مشاكل كتيرة. هل تفتكروا أن هذا التركيب المعقد العظيم اللي ربنا عطانا أن احنا نكتشفه من خلال أبحاث علمية تجريبية، هل تفتكروا أنه ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل. عشان كده لما نحط العدسة بتاعة العلوم التشغيلية هنلاقي أن الـ DNA بيؤكد كلمة الله الصادقة، لكن لا يمكن تفسيره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز نشوف مع بعض دلوقتي فيديو يورينا معلومات أكتر عن الـ DNA عشان نعرف قد إيه هو تركيب معقد ومهم جدا لاستمرار الحياة.
1: إذا وجدت على الشاطئ لوحا طينيا قديما وعليه كتابة غريبة ممسوحة فلن يمكنك قراءته إلا إذا فك أحدهم الشفرة له، لكنك ستعلم على أي حال أن الحروف تمثل لغة حتى لو لم تعرف أي شيء آخر عن كاتب هذه اللغة أو عن حضارته. إن اللغة قابلة للتمييز حتى لو لم تستطع قراءتها. خذ شفرة موريس مثالا، لديها ثلاثة أجزاء رئيسية، النقاط والخطوط المتقطعة والمسافات، وتدمج هذه الأجزاء الثلاثة البسيطة لتكوين الحروف، وهي 26 حرفا في اللغة الإنجليزية تجتمع لتكوين أكثر من 400,000 كلمة، ويمكن بالطبع تجميع هذه الكلمات في عدد لا نهائي من التسلسلات أو الجمل. هناك أدلة على أن الحمض النووي يمثل لغة. 4 وحدات أساسية تسمى النوكليوتيدات تجتمع في شفرة 20 حمضا أمينية، ومن هذه الأحماض الأمينية القليلة يشكل الجسم أكثر من 100,000 بروتين. حتى لو لم تستطع قراءة الحمض النووي فإنه لديه كل سمات اللغة، لغة بدأ الأحيائيون لتوهم في فك شفرتها. كل خلية صغيرة في جسمنا تكتظ بثلاثة أقدام من الأحماض النووية وثلاثة مليارات من النوكليوتيدات. التشابه بين الحمض النووي واللغة الإنسانية أمر مدهش. بالإضافة إلى وجود الشفرات في كل منهما، فإن كل منهما يستخدم تقنيات متشابهة لتخزين المعلومات والوصول إليها وإعادة ترتيبها ونسخها وترجمتها. إن الحمض النووي ممثل للغة، لغة الحياة، فكاتب غير مرئي هو خالق السماوات والأرض قد ترك شاهدا على وجوده في الحمض النووي لكل كائن حي.
0: أرجو أنك تكون استمتعت وإنت بتشوف هذا الفيلم عن الـ DNA، والتشبيه البسيط لي أنه زي اللغة، واللغة مكونة من حروف، فمثلا اللغة العربية فيها 28 حرف، من الحروف دي تقدر تكون جمل لا نهائية، كلمات لا نهائية، فتشابه الحروف مع بعضها في جملة لا يعني أبدا أن الجملة دي نشأت من جملة سابقة، لكن هي نشأت من فكر استخدم الحروف دي عشان يعمل منها كلمات، وعشان من الكلمات دي يعمل لغة. فدي لغة الـ DNA أو بنسميها The Language of God، يعني دي اللغة المكونات بتاعتها زي الحروف بتاع الأبجدية، والحروف دي بنقدر نكون منها كلمات مختلفة بمعاني مختلفة. وده يورينا أنه ده محتاج إلى مصدر ذكاء ومصدر معلومات، فتشابه الحروف في كلمة لا يعني أن الكلمة دي نشأت من الكلمة اللي قبلها، لكن تشابه الحروف يعني أن في مصدر واحد وهو اللغة اللي هو الـ DNA اللي بيصنع أنواع مختلفة من البروتينات الأساسية لتكوين الحياة. فزي ما احنا شايفين أن لما بنطبق العلوم التشغيلية اللي كلنا بنتفق عليها، لما بنطبقها على إعلان خلق الله للعالم، وبنمثل ذلك في موضوع الدي إن إيه. نلاقي إن الدي إن إيه منطقيا لازم يكون له خالق، لكن مش ممكن نفسره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. اجعلني

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. فهمنا في الحلقات اللي فاتت الآب والابن والروح القدس إن هما شخص الله. طيب دلوقتي هما التلاتة الله؟ أيوة. متساويين في الجوهر؟ أيوة. بيعملوا نفس الأدوار؟ الإجابة لأ، مع أننا اتفقنا إن هما نفس الصفات وبيقدروا يعملوا نفس الأعمال ونفس الألقاب، لكن الأدوار مختلفة. وخلينا أقول يعني إيه الأدوار مختلفة. يعني لما أنا بقول الآب، هل الآب مات لأجلي؟ لا، لكن بقول الابن مات لأجلي. هل أقدر أقول المسيح يسكن فيا؟ لا، بقول الروح القدس يسكن فيا. هي دي حتة الأدوار. هل أقدر أقول إن الروح القدس فداني لوحده؟ لا. ليه؟ لأنه ده دور الابن، هو اللي مات لأجلي، هو اللي تجسد ومات لأجلي. لكن أقدر أقول مجملا الله خلصني؟ آه. ليه خلصني؟ لأنه الله هو الآب والابن والروح القدس، مش مجزئين جواه، مش ثلاث قطع، هما واحد، لكن كل منه له دوره من الأقانيم الثلاثة. الآب يعطينا الانتماء والحب، هو أبونا السماوي. علشان كده لما بنيجي نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، احنا نصلي للآب. المسيح نستمتع بنعمته وخلاصه، هو اللي تجسد، هو اللي مات لأجلنا. بالنسبة بقى للروح القدس، شركة الروح القدس، هو يسكن فينا، هو الشريك اللي ماشي معنا رحلة إيماننا من وجودنا هنا على الأرض لغاية ما يودينا في الأبدية مع المسيح في بيت الآب. فدي مهمة قوي أبقى فاهم إن كل واحد ليه دور، والكتاب المقدس كان واضح فيه قوي. في صور كتابية جمعت الأقانيم الثلاثة مع بعض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1. الله هنا كان بصيغة إلوهيم الجمع، الوحدانية الجمع، إلوهيم الآب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلق. هنا اللغة مش لغة تعظيم، لكنها بتتكلم عن الوحدانية الجامعة. تكوين 1:26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بتكلم برضو عن وحدانيته الجامعة. تكوين 3:22، لما آدم سقط هو وحواء، يقول وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أشعياء 6:8، ثم سمعت صوت السيد، هنا صوت واحد يقول إيه؟ من أرسل ومن يذهب من أجلنا بالجمع؟ إلهيم. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك. هو واحد، والآن السيد الرب 2 أرسلني وروحه 3. السورة المتكاملة للثالوث. إشعياء 48:16، ده في العهد القديم. الثالوث واضح. في العهد القديم كمان كان في تمييز بين الله وملاك الرب. في خروج 3:2، وظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظر وإذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. مصطلح ملاك الرب في العهد القديم دايما كان اللي فيه تجسد، كان بيكلمنا عن الابن، إن هو حاضر وموجود. في العهد الجديد مشهد المعمودية اللي كلنا نعرفه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يسوع موجود، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله 2، القنوب الثاني موجود، روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس يتواجدون في مشهد واحد. في جبل التجلي مرة تاني في متى 17:6 يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، في نفس المشهد. البركة الرسولية، رسول بولس كان دايما بيختم بيها أغلب الرسائل، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. الثلاث مشاهد دول موجودين دايما. فكرة إن الله ثالوث تفرق معايا في إيه؟ لو كان الله واحد مطلق لكان تغير عندما خلق الإنسان، لكنه من البداية ثالوث، يحب الآب يحب الابن والابن يحب الروح القدس، هما مع بعض،
لما خلق الإنسان لم يزداد لله شيء، لم يضيف لله شيء الخلق، بل هو من الأول في محبة بين الأقانيم الثلاثة، ودخل الإنسان داخل هذه العلاقة. فالله لم يتغير، لم يتكلم، لم يشعر، لم يجد عليه شيء، بل هو من البداية في شخصه وذاته. وده يخليني أرتبط بيه ويخليني أحبه، إنه هو لم يتغير وثابت لكونه ثالوث. يمكن فكرة صعبة، لكنها ليست نقطة ضعف في إيماننا، بل هي نقطة القوة في إيماننا، إنه الله طبيعته ثالوث. الرب معاكم ويبارككم. هنكمل رحلتنا في الحلقات القادمة.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى

رب لا مثل لك بين الآلهة، فيش زيك يا رب. إله قدوس، ومش بس قدوس لكن بيحب ولاده. فيش زيك يا رب أب، فيش زيك يا رب ما بين الآلهة، لا مثل لك. كلمتك جاية بتقول له أنت أبرع جمال من كل بني البشر، مشتهى الأمم، رجاء الشعوب. لو أنت حاسس النهاردة أنك تايه أو متلخبط، بص على ربنا وقول له أنت رجايا، أنت مشتهى الأمم، بصدق فيك، لأن فيك كل حاجة، فيك كل الكفاية.

رب مصدقين فيك يا رب، مصدقين يا رب انك رجانا يا رب الوحيد. يا رب اشكرك يا رب انه لينا فيك رجاء، بشكرك يا رب انه احنا مش عايشين الحياة دي لوحدنا، ولا عايشين على امل انه بعد عمر طويل نبقى معاك في السماء، لكن احنا ضامنين يا رب حياتنا معاك هنا من واحنا على الارض. يا رب بشكرك يا رب ان انت رجانا، بشكرك يا رب ان انت اللي جيت نورت حياتنا، انت يا رب اللي جيت اشرقت بنورك يا رب، اديتنا رجاء واديتنا معنى للحياة يا رب. يا رب اشكرك ان انت الحقيقة في وسط يا رب عالم يا رب بيشاور على المتعة، بيشاور على الفراغ، بيشاور على السعادة، لكن انت يا رب الفرح الحقيقي، انت رب المعنى يا رب وسط اللا معنى، انت رب الكفاية يا رب في وسط الفراغ، انت النور وسط الظلمة. اشكرك يا رب انك جيت يا رب وشرفت حياتنا وجيت نورتها. اشكرك يا رب ان فيك الكفاية. اشكرك يا رب ان لينا فيك يا رب حرية، شفاء، تحرير.

صاحبي، مصدقين يا رب ان انت الحياة يا رب، مصدقين يا رب ان انت يا رب اللي احيتنا بروحك يا رب. جايين بنقولك يا رب، ان فسد الوعاء عودوا صنعوا وعاء اخر زي ما يحسن في عينيك يا رب. انت الفخار الاعظم، احنا جايين يا رب بنسلم يا رب من بين ايديك، نقولك يا رب قلوبنا يا رب الحجر انت اللي تقدر تبدلها يا رب، تدينا قلب لحم لو انت حاسس النهاردة انه الوقت اللي فات كان ملخبط او حاسس انك بعدت عن ربنا، الوقت جاي فرصة تقول له يا رب انا بجيلك، اتي اليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، مهما كان ماضيك هو قادر انه يبدل، قادر انه يغير ويحرر، قادر انه يمحي كل ماضي.

بنيجي يا رب بكل فسادنا يا رب، مهما يا رب فسد يا رب وعقنا يا رب، عدو صنعنا وعاء آخر يا رب، زي ما انت يا رب شايف انه كويس. قلبي يا رب اتجه الآن إليك، نويت يا رب النهاردة نرجع لك يا رب، واثقين فيك يا رب، انت الفخاري الأعظم، انت الكبير يا رب، انت اللي عاملنا ونسجنا بإيديك يا رب، نوينا يا رب النهاردة نجيلك يا رب، قوينا يا رب وشددنا وأعن ضعف إيماننا، امشي معنا السكة يا رب وسندنا. كلمتك الجاية بتقول كده، يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. عايز اشارككم بحاجة صغيرة، انا الفترة الجاية داخل على وقت مش عارف انا هيحصل فيه ايه، بس انا مطمن في قلبي انه اللي بدأ هو اللي هيكمل، وثقتي في ربنا والحاجات اللي هو عملها معايا الفترة اللي فاتت خليها عندي ثقة فيه انه هو اكيد مش هيسيبني. ولو انت حاسس ان انت الفترة اللي جاية داخل على حاجة انت مش عارف هي ايه، والوقت اللي جاي غير معلوم او هتعدي بحاجة شبه كده، فالكلمات الجاية دي ليك، قول له انا واثق فيك انك هتكمل، قول له شكرا ليك لانك بترعاني، بترعى حياتي بادق تفاصيلها. واحنا بنرنم الكلمات الجاية دي رددها بإيمان على حياتك، قول له خطة عظيمة ودبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي، ساعدني يا رب اعيش لك عالي، ما تأثرش بالظروف ولا بالحاجات اللي حواليا ولا بإيه اللي بيحصل، لكن ابقى باصص عليك ومركز، لاني عالم بمن امنت، مصدق انه اللي كان معايا امبارح هيبقى معايا النهارده وبكره،

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. الست في البيت بتهتم ببيتها، الأكل، الشرب، ملابس الأطفال، باب البيت، الشبابيك. أنا شخصيا نظافة البيت بالنسبة لي مرآة الحمام. مرآة الحمام في البيت مقياس نظافة البيت بالنسبة لي. وهذا يذكرني، ما دمنا نتحدث عن المرآة، بأسطورة اليونانية القديمة التي تتحدث عن شاب اسمه ناركسيس. كان معجبا بنفسه، وكان يتطلع كل يوم إلى وجهه في ماء البحيرة إلى أن حدث شيء، إلى أن سقط في يوم من الأيام في ماء البحيرة وهو ينظر إليها. وتقول الأسطورة أنه تحول إلى زهرة النرجس الجميلة، ومنها نشأ مصطلح النرجسية التي ترتبط بالغرور وحب الذات لدرجة المرض. وعلى أي حال من الأحوال، كل واحد منا ينظر إلى المرآة. أنا بنظر للمرآة على الأقل عندما أحلق ذقني، والسيدات ينظرن إلى المرآة في المكياج أو في تصفيف الشعر. كل واحد فينا ينظر إلى المرآة، وفي السيارات أيضا هناك مرآة هامة. لكن حتى في السيارة هناك نقاط عمياء، حتى عندما ننظر في المرآة لا نراها، نقاط عمياء تسبب الكثير من الحوادث. ما هي النقاط العمياء؟ هذا ما سنتحدث عنه في بقية هذه الحلقة من بسمة الصباح وهمسة المساء. لكن قبل الفاصل أود أن أترك معك آية هذا اليوم. آية هذا اليوم تأتينا من سفر الأمثال، أمثال سليمان الحكيم، من أصحاح 27 الآية 6. أمثال 27 الآية 6 تقول الآية: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. كرر الآية معي: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فكر، ما هي الجروح التي جرحت بها من أحبائك؟ وما هي القبلات التي غشك بها الأعداء؟ أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فاصل ثم نواصل.

في هذه الفرصة من بسمة الصباح وهمسة المساء نتناول معا فكرة النقاط العمياء في المرآة. وهناك نقاط عمياء في حياة كل واحد فينا لا نراها، وكما أن النقاط العمياء تسبب الحوادث للسيارات، أيضا النقاط العمياء في حياتنا تسبب الكثير من المشكلات. لتوي قبل الفاصل ذكرت لك آية اليوم من سفر الأمثال أصحاح 27 الآية 6: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. أمثال 27 الآية 6. هناك مرايا خادعة. زمان كنا بنروح بيت المرايا في الملاهي، مرايا مقعرة ومرايا محدبة، مرايا ننظر إليها فنرى أنفسنا أطول من اللازم، أو مرايا أخرى ننظر إليها فنرى أنفسنا أرفع أو أدخن من الحقيقة. لكن لماذا نخدع؟ ما هي مرايا الحياة التي ننظر إليها؟ هل هي مرآة النفس؟ هل هي مرآة الناس؟ كذب، نفاق، تملق؟ ما هي المرايا التي تنظر إليها في الحياة؟ هل هي مرآة الإنجازات، ما تحققه أو ما تفشل في تحقيقه؟ عندي بعض الأسئلة التي أود أن نتوقف عندها ونحن نتأمل معا في المرآة والنقاط العمياء في حياتنا. ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ عدم الصبر، الانفعال الزائد، تأجيل الأعمال، الكسل والوخم، العلاقات، المال، العمل، الوقت الطويل خارج البيت، الأولويات المغلوطة. ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ وما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ترى هل تتقبل نقد شريك حياتك لك؟ عندي بعض الملاحظات التي أود أن أتحدث فيها عن نقد شريك الحياة لك، وكيف تقبل نقد شريك الحياة لك حتى تستطيع أن ترى النقاط العمياء التي لا تراها أنت لكن يراها شريك الحياة. كيف تقبل نقد شريك الحياة؟ الشيء المهم هو أن توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة. وفر المناخ المناسب، الوقت، المكان، الاستعداد. يعني ما تسمحش بأنه المفاجأة تفاجأك، أن تبص تلاقي شريك الحياة يقول لك إيه عندي نقد ليك، لكن اتفقوا معا على الوقت والمكان والموضوع المحدد. فنحن في مرات كثيرة نخرج من موضوع إلى موضوع ويضيع الهدف. ثم الإصغاء الإيجابي، من ضمن الأمور التي توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة لك الإصغاء الإيجابي. نحن في مرات كثيرة نسمع ونحن نفكر في الإجابة، في الدفاع عن أنفسنا أو في رفض التهمة، لكن عليك أن تتعلم كيف تصغي بطريقة إيجابية، كيف تكتب الملاحظات، كيف تؤجل وقت للرد في المستقبل أو بعد وقت تستطيع أن تقيم فيه ما سمعت. ما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ثم كيف تتعامل مع جروح المحب؟ ما هي نوع الجروح التي تقبلها من هذا المحب؟ وما هي نوع الجروح التي ترفضها؟ كتبت مرة مع فريق الحياة الأفضل وقلت: ما أكثر جراحات الحياة؟ منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟
هل تعصرت لتجبر الأصدقاء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء. تعلم كيف تضبط مرآة حياتك على النقاط العمياء من خلال كلمة الله، من خلال الروح القدس، من خلال نقد المحبين، من خلال شريك الحياة، لأن الآية تقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو.

0: والآن إلى التطبيق. يقول الكتاب المقدس: إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، وللوقت مضى وناسي ما هو. والتطبيق الذي أضعه لنفسي ولكل واحدة ولكل واحد فينا هو: كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ ختام الكلام: يا سيدي اختبرني فأنت بي خبير، كذلك أعرف قلبي يا فاحص الضمير، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. هلما وامتحني يا كاشف الأسرار، واعلم بما في نفسي يوازن الأفكار، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. نعم، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا، وإلى أن نلتقي مع بسمة جديدة وهمسة متجددة، أتركك في رعاية الله وأمنه.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا. في المسيح يسوع، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 126، ترنيمة المصاعد.
3: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية، الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها. وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده، البحار والأنهار اللي اتشقت والأسوار اللي وقعت والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة وجوليات اللي يقع قدام داود وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية الثلاثة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة وحياة من قلب الموت ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده، الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله، السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول للي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وبا خد بالك. الموظف دخل بعد 2 دقيقة طيب سلام حط السماعة، فبيقول للي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 27. مزمور 27 مزمور مميز جدا وأغلبنا تقريبا حفظه من هو صغير، اللي بيبتدي بالآية المشهورة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتبت فيه في الحقيقة هي غير معروفة. المزمور بيتميز في كتابته بوجود مفارقات، يعني تضادات في الكلمات والمشاعر، يعني الحاجة وعكسها. فمثلا نلاقي رثاء ومدح، اضطهاد وأعداء، حرب وتسبيح. وكأن كاتب المزمور عايز يقول إن الحياة مليانة بالمتضادات والمتقلبات، لكن بالتأكيد في حاجة ثابتة تقدر تبني وتأسس عليها حياتك. وفي المزمور داود بيقدم ثلاث حوارات. ابتدى بحوار مع نفسه، داود بيكلم داود، حوار تاني مع الرب، بعد كده بيرجع في حوار تاني بيتكلم فيه مع نفسه. الحوار الأول داود بيفكر نفسه عن الامتيازات اللي عنده، فبيقول الرب يهوى. الرب في الأصل العبري هنا يهوى، هو نوري وخلاصي، ودي حقيقة، وكأني ده الحق الثابت اللي داود بيبني عليه كل متقلبات ومتغيرات الحياة. بعد كده بيسأل سؤال، ممن أخاف؟ لو

يهوى هو نوري وخلاصي، أنا ممكن أخاف من مين؟ فبناء على الحقيقة الثابتة دي أنا مش ممكن أخاف. ويكمل ويقول الرب حصن حياتي، كمان بيقول لنفسه حقيقة وبيفكر نفسه إن الرب زي ما هو نور هو كمان حصن حياتي، وبيسأل سؤال استنكاري ممن أرتعب، مين اللي ممكن يدخل الرعب أو الخوف في حياتي؟ هنا يمكن داود بيكون بيفتكر المواقف اللي كان فيها بيهرب من شاول ويستخبى في الحصن، فكان لما بيهرب كان كل أمانه إنه يروح ويستخبى جوه الحصن، المكان اللي مش ممكن حد فيه يوصل له. كأن داود عايز ياخدنا وهو بيفكر مع نفسه، بيقول الحصن ده حصن مادي ممكن يحتويني ويحميني من الأعداء، لكن الحصن الحقيقي لحياتي لعمري طموحي أفكاري عيلتي ضد متقلبات الحياة هو الرب، فمش ممكن أبدا أخاف أو يدخل الرعب لحياتي. طيب يا داود حلو الحوار جدا ده مع نفسك، لكن في الحقيقة الواقع لما تفتح عينيك وتبص على الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ينفع تقول الكلام ده أوكي توعظ بيه تكلمنا، لكن الواقع بيقول غير كده. داود من المزمور بيرد علينا ويقول تعالوا أحكي لكم عن الماضي، وابتدى يقول يا جماعة في الماضي لما جه الأشرار الأعداء علشان يأكلوا لحمي يلتهمونني يستغلوني يدمروني أو يفتروا علي، فكانت الهزيمة التامة كانت من نصيبه. وبناء عليه لو جه وقت الحرب في المستقبل هدخل الحرب دي، لكن ساعتها لن يخاف قلبي. ولو كملت المزمور وقريت هتفهم ان داود بيعمل الكلام ده كله وبيشرح الافكار دي لنفسه في الحوار الشخصي الداخلي بينه وبين نفسه، علشان عنده اولوية وقضية جوهرية في حياته، والاولوية دي هو انه يعيش في حضرة الرب وحسب قصده طول الوقت. اما ما يحدث في ظروف الحياة فمش هيقلقه، لانه هو موجود في حضرة الرب طول اليوم وبيتمتع بمعيته، لأن الرب بيخبيه في مظلته في يوم الشر وعلى صخرة يرفعه. الصخرة هي الموضع البعيد عن الهجمات، فالرب قادر أنه يحفظ قلبه ويحفظ حياته في مكان آمن. داود بيكلم نفسه ويقول النتيجة الطبيعية للحق الثابت أن الرب نوري وخلاصي وحصن حياتي هو أني ترتفع رأسي، لأن الرب بيرد اعتباري ويعيد لي كرامتي. وأنا حالياً مش ناوي إن أنا أسيب محضره، فأنا حالياً بقدم الذبايح للرب امتناناً لي، وأنا بعيش في حالة من التسبيح لأن عناية مفتوحة على صفاته. يا رب يسوع ممتنين لشخصك، ممتنين على كلمتك المقدسة اللي بتقول لنا إنك أنت نور لحياتنا، يهوى الرب هو نور وخلاص وحصن. يا رب يسوع ساعدنا إن الحق ده نكلم بيه نفسنا كل يوم، كل يوم أول ما نصحى من النوم، علشان أذهاننا تكون يا رب مؤسسة على حق ثابت ضد متقلبات الحياة. في اسم المسيح آمين. عزيز المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمت بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان. أنت إلهنا الوحيد

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق، حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في أسوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده لا كنت انتصر واتحرر وعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

أهلا وسهلا بكم في برنامج كلمة صالوة، البرنامج اللي موجود علشان نعرف أخبار بعض ونطمن على بعض ونصلي ونشجع بعض. عندي طلبة صلاة وكمان جيب بعدها الاستجابة، وعايز أفرحكم كلكم معايا. حد بعت لنا من وقت بيقول رجاء رفع دانيال 15 سنة دخل عمليات الآن، استئصال ورا بحميد على المثانة، رب يشفيه ويقوم بقوة الروح القدس بألف سلامة. احنا رينا الرسالة دي فعلا في واحدة من حلقاتنا وصلينا والاستجابة حصلت. بعت لنا تاني يقول الرب استجاب الصلاة والعملية تمت بخير بنعمته ومحبته ويده القديرة العظيمة، شكرا لصلواتكم واهتمامكم. هللويا، إلهنا إله سامع الصلاة يستجيب في مواعيده. وإحنا من البرنامج نحب نقول كده لكل شخص مستني الرب ولسه ما حصلتش المعجزة، ولسه الاستجابة ما وصلتش زي أخونا دانيال اللي عنده 15 سنة اللي دخل العمليات والرب تمجد في عمليته وقام بالسلامة. اطمن، هو موجود، هو حي، هو بيسمع الصلاة وهيجيلك. هيجي في العزية الأول من الليل أو التاني أو التالت أو الرابع، لكن اللي أضمنه لك إنه حي وإنه هيجي. يمكن ما يجيش بنفس الطريقة لكن هيجي. استأنى يستجيب. والآية اللي بحب أقولها بعد الآية دي على طول في حبقوك 2 وعدد 2، وهو بيقول كده إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. عندنا طلبات كتير عايزين نسأل لها النهاردة، وتأكدوا تماما أن الطلبات اللي احنا مش بنقراها احنا بنصلي لها حتى ولو مش في ميعاد البرنامج. صباح الخير، أنا اسمي فلانة، نفسي تصلوا لأجلي علشان عندي عملية حقن مجهري وخايفة لأني عملتها 6 مرات وفشلت وأنا تعبت. أرجو صلوا لي لأني بقالي 17 سنة متزوجة وما عنديش أطفال، صلوا لأجلي. أنا عايز أصلي لكل اللي منتظرين أطفال النهاردة. يا رب أنت اللي بتملأ البطون، يا رب أنت اللي بتنفخ نسمات الحياة جوه رحم الأم، أنت اللي بتدي يا رب الحياة للأطفال، أنت اللي بتخلق. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة. قلب كل يا رب أب وأم نفسهم في بيبي جديد، نفسهم في عيل جميل شبههم، يربوه على محبتك ويربوه على كلمتك ويكون بيكبر في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. صلي من كل قلبي يا رب لكل حد لسه ما جالوش بيبي. صلي من كل شخص يا رب قاله سنين ومنتظر انت تيجي وتفرح القلوب يا رب، زي ما جيت وعملت مع حنة مامة صمويل وقالت كده كثيرة البنين، بقى عندها أولاد كتير وانت اديت لها بدل واحد كتير. أشكرك انك تعمل كده يا رب مع كل شخص منتظر. رب حد تاني بيقول محتاجة صلاة من أجلي ومن أجل بيتي، الرب يحفظ بيتي من كل حرب العدو بيعملها عليا في اسم يسوع. أنا صلي لكل البيوت، لكن عايز حضرتك وعايز حضرتك وكل حد بعت لنا طلبة صلاة لأجل بيته يصلي معايا الصلوة دي. وقوله يا رب احمي البيت ده، يا رب سياج من روحك القدوس حوالين بيتي، يا رب لا تدنو ضربة من خيمتنا، يسقط عن جانبنا ألوف وربوات عن يميننا زي ما قال في المزمور. يا رب أشكرك لأنك تحافظ على البيت ده يكون منارة ومكان مريح لكل شخص يعدي عليه يتقابل مع المسيح. حتى تاني بيقول صلوا لي بقالي فترة كبيرة في تجربة صعبة عليا دين ومش عارف أسده. صحيح الموضوع ده صعب وبتجينا رسائل كتيرة قوي على الموضوع ده، وبالذات الأيام دي الاقتصاد واقع مش بس في مصر، لكن جايلنا كذا رسالة من جميع أنحاء العالم لوقت صعب في الاقتصاد والشغل والدين. أنا أصدق تماما الكلمة اللي بتقول الأشبال احتاجت وجعت أما طالبوا الرب لم يعوزهم شيئا من الخير. مش بس الأمور الروحية الله يسددها، لكن يسدد ليك كل أمر في حياتك. اطمن، هو موجود، هو مش هيسيبك. يا رب أنا بصلي لكل شخص متألم، كل شخص عليه دين، كل شخص مر النفس بسبب الفلوس اللي عليه ومش عارف ينام، أنت تيجي وتديله مخرج، تديله سلام. يا رب أشكرك لأن عندك دايما حلول غير عادية. نلتجئ ليك يا رب ونبص عليك ونقول لك كلمنا يا رئيس السلام، يا مالك السلام، اعطينا سلامك يا رب، اعطينا سلامك. حط كل شخص يا رب متألم بين إيدك، كل شخص يا رب منتظر يا رب استجابة قوية الأيام ديت بين إيدك. تعال يا رب تحنن عليه. نفسي أشارككم قوي في نهاية حلقتنا بآية بتأسر قلبي قوي، إنه الله في وسطها جبار فلن تتزعزع، يعينها عند إقبال الصبح. لما بص على قدرته وهو إله صرمدي إله أزلي أنا بطمن. أبص على قديه هو كبير قوي خالق البحار والمحيطات أنا بستريح، بنام
وأنا أستيقظ وأنا بعد معاه. خالق كل الكون موجود ومعايا، خالق كل الكون يدبر أمري ويصنع من أجلي أمور غير عادية. صدق فيه وامسك فيه ولا ترخيه، وهو هيجي في الهزيع الأول أو الهزيع الرابع، وهيجي ويفرح قلبك باستجابات غير عادية، يمكن لمواقف تانية خالص أنت مش واخد بالك منها، لكن هيجي ويفرح قلبك. وهو قال كده: أراكم قريبا وتفرح قلوبكم. ربنا معاكم ويحفظكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 مساء، ابعتولنا هنصلي لكم، ونتمنى لو حصلت أي استجابة شجعونا بيها علشان نتشجع مع كل مستمعينا على راديو الحياة الأفضل. ربنا معاكم.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

أهلاً بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بنتكلم فيها على نمو الطفل. مدارس نفسية أو مدارس كتير عن علم النفس اتكلمت على نمو الطفل، بس في حاجة مهمة محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نفهم المدارس دي بتقول إيه طبقاً لنمو الطفل. الحاجة المهمة إن النمو ده ليه أبعاد كتير، في بعد جسدي، بعد روحي، بعد معرفي، بعد نفسي واجتماعي. البعد الجسدي زي ما إحنا بنشوف الولاد بتطول، اللي بوزنه بيختلف، تفاعلاتهم اللي بنسميها أوقات الرياكشنز بتاعتهم، ملامح وشهم، طريقة ما بيتحركوا، كل ده البعد الجسدي، وده طبعاً بيتطور في المراحل المختلفة من العمر. نيجي للبعد الروحي، القدرة على تكوين وتشكيل مفاهيم معينة بتتطور مع تطور السن طبعاً، وده بتخلينا نبتدي نفهم إحنا إزاي بنشوف نفسنا، إزاي بنشوف الحياة، وإزاي بنفهم ربنا أكتر. البعد المعرفي بيحصل تطور كبير قوي في الفكر وكيفية التعامل مع المشاكل وإزاي بنحلها. لكن البعد النفسي والاجتماعي هو تطور في المشاعر، تطور في الوعي الاجتماعي، وده اللي أوقات بنستخدم بنقول فيه الذكاء الاجتماعي. كل دي أبعاد مختلفة لنمو الطفل. النمو بيتأثر بعدد من العوامل، زي الجيل اللي بينتمي ليه الطفل اللي اتولد في الوقت ده. في ولاد اللي عندهم من 6 ل 24 بينتموا لحاجة بنسميها جن زي، جيل معين. الجيل ده ليه خصائص فريدة، زي إن هو بيحب يعتمد على نفسه أكتر. بنلاقيهم معظم الجيل دوت من أول لما ابتدى يوعى ويبقى طفل كده ابتدى يمسك تليفون، بقت هي أهم وسيلة للتواصل. عايزين يكونوا مشهورين، بعض منهم طبعاً، كل دوت بسبب السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي الجيل ده بيتعرض له عن أجيال تانية كتير. عامل تاني من ضمن العوامل هو مؤثرات الحياة. هل الطفل ده اتولد في بيت في أب وأم؟ هل اتولد في بيت في أم لوحدها؟ ده برضو بيأثر على نمو الطفل ده. هل الطفل ده بينتمي لإيه طبقة اجتماعية؟ هل الأهل متعلمين؟ هل الأهل مش متعلمين؟ ده برضو بيأثر. وفي طبعاً التأثير الثقافي، هل أنا عايش في العاصمة؟ هل أنا عايش في القرية؟ كل ده ما فيهوش حاجة صح وحاجة غلط، لكن مهم قوي إن إحنا ندرك إن العوامل دي بتأثر على نمو الطفل. خلينا في الحلقات التانية نكون بنفهم أكتر على نمو الطفل والمراحل المختلفة اللي بيعدي بيها.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي، وتحفظون أحكامي، وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج البدايات، واللي احنا بنناقش فيه خلق الإنسان، وبنشوف ان في نقطتين بدايتين مختلفتين. نقطة البداية الدنيوية بتقول ان احنا نشأنا من حاجة اسمها الكومن أنسيستور، يعني الجد التخيلي الأعظم زي ما هنشوفه على الصورة، ومنه اتفرعت المجموعة الأسترالية، وبعدين النيجيري، دي السكان الأساسيين لأستراليا، وبعدين النيجيري، وبعدين المنغولي، وبعدين القوقازي. ده اللي كان بيدرس في كتب الأحياء ولازال في بعض كتب الأحياء حاليا، وده اللي كنا بنكتبه في الامتحان علشان ننجح ونقول إن إحنا عندنا علم عن تاريخ الإنسان وإزاي الإنسان وصل للمرحلة الحالية. في أمريكا عملوا مابينج للهيومن جينوم، عملوا الخريطة الجينية للعالم كله، فخدوا عينات من الأسترالي ومن النيجيري ومن المنغولي ومن القوقازي ومن كل فئات البشر، فعملوا الخريطة الجينية اللي رسمت الجينات بتاعت كل الفئات المختلفة من المجموعات البشرية. وفرانسيس كولينز كان الشخص اللي مسؤول عن هذا المشروع، وقال بكل اعتزاز إن إحنا كلنا جنس واحد بعد ما عملوا الخريطة الجينية للمجموعات المختلفة دي، وثبت إن كلنا مجموعة واحدة، وقال إن إحنا كلنا جنس بشري واحد، والتقسيمة القديمة دي أصبحت غير حقيقية وأصبحت ضد العلم. وأنا لما سمعت الخبر ده بصيت في الكتاب المقدس وقلت شكرا، أنا أعرف كده من تكوين أصحاح واحد، لأنه الرب خلقنا على صورته متميزين عن بقية الكائنات الأخرى، والرب عايزنا إن إحنا نكون مسؤولين عن هذا العالم نعتني به. وللأسف لما دخلت الخطية إلى العالم كل شيء ابتدى يتحلل وابتدى المرض يدخل والموت، لكن الرب يسوع جاء وأبطل بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، واللي بيؤمن بالرب يسوع هتكون له حياة أبدية في سماء جديدة وأرض جديدة. فالاكتشافات العلمية الحديثة بتؤكد صدق الكتاب المقدس، الاكتشافات العلمية الحديثة بتؤكد إن كلنا جنس واحد، والكلام اللي كنا بنكتبه في الامتحان عشان ننجح كان كلام غلط وتصلح دلوقتي، وأرجو أنه يتشال من كل كتب الأحياء اللي كانت موجودة في الوقت ده. اللي عايز أقوله أنه كلمة الله الصادقة والبدايات اللي بتحطها هذه الكلمة الصادقة في سفر التكوين هي البدايات السليمة اللي بيها نقدر نبني حياتنا بداية علمية سليمة.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

كلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا بثق فيك بثق فيك.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33:13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض أنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3:9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. لأعرفه، بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. ما الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية 3 يقول كده، ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، انك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات ديت تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكو في راديو الحياة الأفضل. احنا هنا في استوديو كريم جندي على الأورج، وبول على الجيتار، وهبة لويندي، ومعاكو أنا هبة لويس. هنسبح الرب مع بعض. عايزة ابتدي معاكو بمزمور 34 من 1-3، بيقول: أباركوا الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. تعال نبارك الرب النهاردة، نباركك يا مليك المجدي.

يوحنا 15:3 بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وده اللي عمله الرب يسوع عشاننا. مفيش حب زي حبه. حبه وصله إنه هو يموت من أجلنا، يحمل عارنا. أشكرك يا رب لأنك مت لأجلي وحملت عاري. أنا جاي يا رب أقولك إن أنا بحبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول فمي يحدث بحبك. لما نشوف قد إيه ربنا بيحبنا مش هنقدر غير إن إحنا نتكلم على حب ربنا لينا ليل ونهار، نمشي نقول للناس قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه إحنا بنحبه.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يقول الرب؟ هو ذاك الطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. الست في البيت بتهتم ببيتها، الأكل، الشرب، ملابس الأطفال، باب البيت، الشبابيك. أنا شخصيا نظافة البيت بالنسبة لي مرآة الحمام. مرآة الحمام في البيت مقياس نظافة البيت بالنسبة لي. وهذا يذكرني، ما دمنا نتحدث عن المرآة، بأسطورة اليونانية القديمة التي تتحدث عن شاب اسمه ناركسيس. كان معجبا بنفسه، وكان يتطلع كل يوم إلى وجهه في ماء البحيرة إلى أن حدث شيء، إلى أن سقط في يوم من الأيام في ماء البحيرة وهو ينظر إليها. وتقول الأسطورة أنه تحول إلى زهرة النرجس الجميلة، ومنها نشأ مصطلح النرجسية التي ترتبط بالغرور وحب الذات لدرجة المرض. وعلى أي حال من الأحوال، كل واحد منا ينظر إلى المرآة. أنا بنظر للمرآة على الأقل عندما أحلق ذقني، والسيدات ينظرن إلى المرآة في المكياج أو في تصفيف الشعر. كل واحد فينا ينظر إلى المرآة، وفي السيارات أيضا هناك مرآة هامة. لكن حتى في السيارة هناك نقاط عمياء، حتى عندما ننظر في المرآة لا نراها، نقاط عمياء تسبب الكثير من الحوادث. ما هي النقاط العمياء؟ هذا ما سنتحدث عنه في بقية هذه الحلقة من بسمة الصباح وهمسة المساء. لكن قبل الفاصل أود أن أترك معك آية هذا اليوم. آية هذا اليوم تأتينا من سفر الأمثال، أمثال سليمان الحكيم، من أصحاح 27 الآية

6. أمثال 27 الآية 6 تقول الآية: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. كرر الآية معي: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فكر، ما هي الجروح التي جرحت بها من أحبائك؟ وما هي القبلات التي غشك بها الأعداء؟ أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. فاصل ثم نواصل.

في هذه الفرصة من بسمة الصباح وهمسة المساء نتناول معا فكرة النقاط العمياء في المرآة. وهناك نقاط عمياء في حياة كل واحد فينا لا نراها، وكما أن النقاط العمياء تسبب الحوادث للسيارات، أيضا النقاط العمياء في حياتنا تسبب الكثير من المشكلات. لتوي قبل الفاصل ذكرت لك آية اليوم من سفر الأمثال أصحاح 27 الآية 6: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. أمثال 27 الآية 6. هناك مرايا خادعة. زمان كنا بنروح بيت المرايا في الملاهي، مرايا مقعرة ومرايا محدبة، مرايا ننظر إليها فنرى أنفسنا أطول من اللازم، أو مرايا أخرى ننظر إليها فنرى أنفسنا أرفع أو أدخن من الحقيقة. لكن لماذا نخدع؟ ما هي مرايا الحياة التي ننظر إليها؟ هل هي مرآة النفس؟ هل هي مرآة الناس؟ كذب، نفاق، تملق؟ ما هي المرايا التي تنظر إليها في الحياة؟ هل هي مرآة الإنجازات، ما تحققه أو ما تفشل في تحقيقه؟ عندي بعض الأسئلة التي أود أن نتوقف عندها ونحن نتأمل معا في المرآة والنقاط العمياء في حياتنا. ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ عدم الصبر، الانفعال الزائد، تأجيل الأعمال، الكسل والوخم، العلاقات، المال، العمل، الوقت الطويل خارج البيت، الأولويات المغلوطة؟ ما هي نقاط الضعف التي تعرفها عن نفسك؟ وما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ترى هل تتقبل نقد شريك حياتك لك؟ عندي بعض الملاحظات التي أود أن أتحدث فيها عن نقد شريك الحياة لك، وكيف تقبل نقد شريك الحياة لك حتى تستطيع أن ترى النقاط العمياء التي لا تراها أنت لكن يراها شريك الحياة. كيف تقبل نقد شريك الحياة؟ الشيء المهم هو أن توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة. وفر المناخ المناسب، الوقت، المكان، الاستعداد. يعني ما تسمحش بأنه المفاجأة تفاجأك، أن تبص تلاقي شريك الحياة يقول لك إيه عندي نقد ليك، لكن اتفقوا معا على الوقت والمكان والموضوع المحدد. فنحن في مرات كثيرة نخرج من موضوع إلى موضوع ويضيع الهدف. ثم الإصغاء الإيجابي، من ضمن الأمور التي توفر المناخ المناسب لتقييم شريك الحياة لك الإصغاء الإيجابي. نحن في مرات كثيرة نسمع ونحن نفكر في الإجابة، في الدفاع عن أنفسنا أو في رفض التهمة، لكن عليك أن تتعلم كيف تصغي بطريقة إيجابية، كيف تكتب الملاحظات، كيف تؤجل وقت للرد في المستقبل أو بعد وقت تستطيع أن تقيم فيه ما سمعت. ما هي نقاط الضعف التي يقول شريك حياتك أنها فيك؟ ثم كيف تتعامل مع جروح المحب؟ ما هي نوع الجروح التي تقبلها من هذا المحب؟ وما هي نوع الجروح التي ترفضها؟ كتبت مرة مع فريق الحياة الأفضل وقلت: ما أكثر جراحات الحياة؟ منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟
هل تعثرت لتجبر الأصدقاء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء. تعلم كيف تضبط مرآة حياتك على النقاط العمياء من خلال كلمة الله، من خلال الروح القدس، من خلال نقد المحبين، من خلال شريك الحياة، لأن الآية تقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو.

0: والآن إلى التطبيق. يقول الكتاب المقدس: إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، وللوقت مضى وناسي ما هو. والتطبيق الذي أضعه لنفسي ولكل واحدة ولكل واحد فينا هو: كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ كيف أستمع لنقد شريك حياتي؟ ختام الكلام: يا سيدي اختبرني فأنت بي خبير، كذلك أعرف قلبي يا فاحص الضمير، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. هلما وامتحني يا كاشف الأسرار، واعلم بما في نفسي يوازن الأفكار، ورد قلبي فضلا عن طرق الضلال، إن كان في بطل قدني إلى الكمال. نعم اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا، وإلى أن نلتقي مع بسمة جديدة وهمسة متجددة، أتركك في رعاية الله وأمنه.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 75 لإمام المغنين على لا تهلك، مزمور لآساف، تسبيحة.
2: نحمدك يا الله، نحمدك، واسمك قريب، يحدثون بعجائبك.
3: لأني أعين ميعادا، أنا بالمستقيمات أقضي. ذابت الأرض وكل سكانها، أنا وزنت أعمدتها. قلت للمفتخرين لا تفتخروا، وللأشرار لا ترفعوا قرنا. لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب.
2: لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، ملآنة شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه، يشربه كل أشرار الأرض. أما أنا فأخبر إلى الدهر، أرنم لإله يعقوب.
3: وكل قرون الأشرار أعضب، قرون الصديق تنتصب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلام وخلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك، نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لا، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3 عدد 3 و4: أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة: لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فما تظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17 عدد 26 بيقول كده: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنهم عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه، عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس الثانية أصحاح 11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في صحاح 12 عدد 9 الكلمات دي: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة

المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح، لذلك أفتخر بضعفاتي، بالإهانات، بالمشقات وبالاضطهادات، بالصعوبات من أجل المسيح، فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه، وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه. الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ إنهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقي عايشها. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي، ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم. كان محتاج نعمتي تغطيه، وقوتي تسنده، وضعفه يستخبى فيه، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضو دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبدا، لكن نقص الجدية والتركيز، ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس عشان تفقد الدعوة بتاعتك أو يشتتك، فما تعرفش تعيش اللي أنت المفروض تعيشه. يضيع وقتك في السكك الجانبية، ولما ترجع للسكة الصح يشتت تركيزك. الموضوع محتاج جهاد مع نفسك وحرب مع إبليس، وليك عندي كل اللي يكفيك: النعمة والقوة والمعونة والسندة والراحة فيا والفرح والسلام. والدور اللي عليك لازم تعمله عشان تقدر تستمتع بالحياة اللي ليها معنى وعندها هدف وغرض عايش عشانه. ولما تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين إن مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في أقل من 4 دقايق، لأن الرقم القياسي اللي كان سجل في أولمبياد إنجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59 ثانية. اللي عايز أقوله لك والمستفاد من القصة دي إن أرجوك تحرر من القناعات السلبية والنظرة السلبية لنفسك. ياما مرات أقول لنفسي لا أنا ما أقدرش، أنا ما أعرفش، مستحيل أقدر أعمل كده. أرجوك قول لنفسك أنا أقدر، أنا أعرف، أنا هحاول وانجح. وكل ما تقنع نفسك بده كل ما هتقدر. روجر بانستر بعد ما عملوا معاه حوار بعد ما نجح قال كنت متأكد إن هقدر، وفي ذات السنة 100 واحد نجحوا بنفس الأسلوب. كل ما تقول لنفسك أنا أقدر وأنا أستطيع، أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك أنا هقدر، لكن لما تقول لنفسك هقدر قول لأن الله معايا، والله هيمسك إيدي، والله هينجح طريقي، وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 27. مزمور 27 مزمور مميز جدا وأغلبنا تقريبا حفظه من هو صغير، اللي بيبتدي بالآية المشهورة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتبت فيه في الحقيقة هي غير معروفة. المزمور بيتميز في كتابته بوجود مفارقات، يعني تضادات في الكلمات والمشاعر، يعني الحاجة وعكسها. فمثلا نلاقي رثاء ومدح، اضطهاد وأعداء، حرب وتسبيح. وكأن كاتب المزمور عايز يقول إن الحياة مليانة بالمتضادات والمتقلبات، لكن بالتأكيد في حاجة ثابتة تقدر تبني وتأسس عليها حياتك. وفي المزمور داود بيقدم ثلاث حوارات. ابتدى بحوار مع نفسه، داود بيكلم داود، حوار تاني مع الرب، بعد كده بيرجع في حوار تاني بيتكلم فيه مع نفسه. الحوار الأول داود بيفكر نفسه عن الامتيازات اللي عنده، فبيقول الرب يهوى. الرب في الأصل العبري هنا يهوى، هو نوري وخلاصي، ودي حقيقة، وكأني ده الحق الثابت اللي داود بيبني عليه كل متقلبات ومتغيرات الحياة. بعد كده بيسأل سؤال، ممن أخاف؟ لو يهوى هو نوري وخلاصي، أنا ممكن أخاف من مين؟ فبناء على الحقيقة الثابتة دي أنا مش ممكن أخاف. ويكمل ويقول الرب حصن حياتي. كمان بيقول لنفسه حقيقة وبيفكر نفسه إن الرب زي ما هو نور هو كمان حصن لحياتي، وبيسأل سؤال استنكاري، ممن أرتعب؟ مين اللي ممكن يدخل الرعب أو الخوف في حياتي؟ هنا يمكن داود بيكون بيفتكر المواقف اللي كان فيها بيهرب من شاول ويستخبى في الحصن، فكان لما بيهرب كان كل أمانه إنه يروح ويستخبى جوه الحصن، المكان اللي مش ممكن حد فيه يوصل له. كأن داود عايز ياخدنا وهو بيفكر مع نفسه، بيقول الحصن ده حصن مادي ممكن يحتويني ويحميني من الأعداء، لكن الحصن الحقيقي لحياتي، لعمري، طموحي، أفكاري، عيلتي، ضد متقلبات الحياة هو الرب، فمش ممكن أبدا أخاف أو يدخل الرعب لحياتي. طيب يا داود، حلو الحوار جدا ده مع نفسك، لكن في الحقيقة الواقع لما تفتح عينيك وتبص على الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ينفع تقول الكلام ده أوكي توعظ بيه تكلمنا، لكن الواقع بيقول غير كده. داود من المزمور بيرد علينا ويقول تعالوا أحكي لكم عن الماضي، وابتدى يقول يا جماعة في الماضي لما جه الأشرار الأعداء علشان يأكلوا لحمي، يلتهمونني، يستغلوني، يدمروني أو يفتروا علي، فكانت الهزيمة التامة كانت من نصيبه. وبناء عليه لو جه وقت الحرب في المستقبل هدخل الحرب دي، لكن ساعتها لن يخاف قلبي. ولو كملت المزمور وقريت هتفهم إن داود بيعمل الكلام ده كله وبيشرح الأفكار دي لنفسه في الحوار الشخصي الداخلي بينه وبين نفسه، علشان عنده أولوية وقضية جوهرية في حياته، والأولوية دي هو إنه يعيش في حضرة الرب وحسب قصده طول الوقت. أما ما يحدث في ظروف الحياة فمش هيقلقه، لأنه هو موجود في حضرة الرب طول اليوم وبيتمتع بمعيته، لأن الرب بيخبيه في مظلته في يوم الشر وعلى صخرة يرفعه. الصخرة هي الموضع البعيد عن الهجمات، فالرب قادر إنه يحفظ قلبه ويحفظ حياته في مكان آمن. داود بيكلم نفسه ويقول النتيجة الطبيعية للحق الثابت إن الرب نوري وخلاصي وحصن حياتي هو إني ترتفع رأسي، لأن الرب بيرد اعتباري ويعيد لي كرامتي. وأنا حالياً مش ناوي إن أنا أسيب محضره، فأنا حالياً بقدم الذبايح للرب امتناناً لي، وأنا بعيش في حالة من التسبيح لأن عناية مفتوحة على صفاته. يا رب يسوع، ممتنين لشخصك، ممتنين على كلمتك المقدسة اللي بتقول لنا إنك أنت نور لحياتنا. يهوى الرب هو نور وخلاص وحصن. يا رب يسوع، ساعدنا إن الحق ده نكلم بيه نفسنا كل يوم، كل يوم أول ما نصحى من النوم

كان أذهاننا تكون يا رب مؤسسة على حق ثابت ضد متقلبات الحياة. في اسم المسيح، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت. لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضمان الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن إحنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن إحنا نلحق ندرك ونفهم إن أنت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. أمين.
2: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك. ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين. يا رب بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. سبب وجودنا أنك أحبتنا إلى المنتهى، يا صخر الدهور، يا ملجأنا الحصين اللي بنجري إليه وبنتمنى. بنحبك لأنك يا رب فدانا ورحمتنا وصلاحنا. أشكرك يا رب أن أنت صخر الدهور. بنباركك يا رب النهاردة. باركي يا نفس الرب، وكل ما

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قول له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه،
1: الرب
0: شكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب. حط ثقتك فيه النهاردة، لو شايل أحمال وحده

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن أنتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب، شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى

أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدأ أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عيني، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي؟ الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا الإبرة تشكني، وليه سيبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك، عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم
يتكلم بما يمتلئ به القلب، وانا عايزه مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمه والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجديه بالهمه والاصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منا يبقى شبهي انا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مره تقوم زي ما دخلت، لان عندي ليك الجديد اللي عايز اعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح ايدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. امين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ماله وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ماله بعيش مسرف. وحين أنفق كل ماله حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة، وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحة انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجة انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصة دي قلت أقول لنفسي ولكل الآباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس، النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية، وهم التحكم والحب. احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً، لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي، فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب

شوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجة تفوق قدراتهم. مفيش أي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. وأوقات ممكن يكون بعض الأهل شايفين إنه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه. خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم، كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة الأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم إيه المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

0: بالشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بيكم في برنامج بدايات، وإحنا بنناقش العلم والكتاب المقدس. وعرفنا إن في نوعين من العلم: العلم التشغيلي اللي بنشوفه في المعامل أو نختبره في المعامل، وعلم الأصول اللي بيحكي لنا عن أحداث حصلت في الماضي. وشفنا الفرق بينهم ووسائل فهم كل واحد منهم، وهما الاتنين مع بعض بيدونا الحقيقة الكاملة. هنشوف دلوقتي نقطة البداية الدنيوية، الناس اللي بتقول إن الله غير موجود وبتحط الافتراضات بتاعتها. تعالوا بينا نشوف إيه الافتراضات دي ونناقشها مع بعض. فنقطة البداية الدنيوية بتقول إن الطبيعة هي كل ما هو موجود، إن المادة هي اللي موجودة بس، مفيش خالق، مفيش قوة أعظم، مفيش شخص أعظم بيصنع أي شيء بالمرة. هي الطبيعة والمعادن والكربون والهيدروجين وكل العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري بتاع الكيمياء، هي دي بس اللي موجودة وبتتفاعل مع بعضها وبتدينا الحياة. طيب إزاي بتتفاعل مع بعضها؟ النقطة التانية اللي بيقول كل شيء ممكن وينبغي لازم نفسره بالوقت والصدفة وقوانين الطبيعة. اديني كمية ملايين السنين الكتيرة قوي، واديني الصدفة، واديني قوانين الطبيعة اللي هتشتغل على الصدفة دي علشان توصلنا للكائنات المختلفة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وتوصلنا لكل النباتات والحيوانات والإنسان وكل الخليقة اللي حوالينا. الحقيقة في مشاكل كبيرة في التصور ده، لأن المادة ما تقدرش تعمل معلومات، وعلشان نتحرك من حاجة أقل لحاجة أعلى محتاجين إضافة معلومات. المعلومات لازم تيجي من مصدر ذكاء، من شخص. فالمادة بحد ذاتها ما تقدرش تكون نفسها. زي ما قلت لكم في نظرية الانفجار العظيم، وبيفترضوا السنجولاريتي اللي هي النقطة الصغيرة جدا جدا جدا دي اللي كان فيها الطاقة والمادة وابتدت تنفجر. على فكرة كلمة انفجار معناها ابتدت تتمدد، وبيقولوا ان التمدد ده حصل بسرعة كبيرة جدا في البداية، وبعدين ابتدى يبطأ لحد ما بنشوف الكون في الوقت الحاضر اللي احنا شايفينه. ولما ابتدى يتمدد ابتدى يعمل الفضاء وابتدى يعمل الزمن. فالفكرة انه مش ممكن ابدا المادة تكون نفسها. المادة دي والطاقة دول جم منين؟ ما لازم يكون لهم مصدر. الطاقة والمادة ما تقدرش تصنع نفسها. وبعدين قالوا ان كل شيء ممكن وينبغي تفسيره بالوقت والصدفة وقوانين الطبيعة. تعالوا اوريكم مثال او اكتر عن هذا الموضوع. طبعا قبل ما نشوف الامثلة دي، ده اللي بنسميه ديانة الالحاد، أو بنسميها المذهب الطبيعي. المذهب الطبيعي إن هو بيقبل كل الحاجات الطبيعية اللي بيشوفها دلوقتي، ومش مستعد يقبل أي تدخل معجزي أو أي تدخل إلهي في الخلق. هندرس الفكر ده بالكامل، وهنشوف المشاكل الضخمة العلمية اللي نقدر ندرسها في الوقت الحاضر اللي توري إن هذا الفكر مش فكر سليم. تعالوا أوريكم المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. المنظر ده بيورينا السحاب، ونقدر نبص عليه ونقول ده تكون بأن المية اتبخرت، وبعدين في برودة معينة ابتدت تتكثف، وابتدت الأشكال المختلفة للسحابة دي تتكون. فنقدر أقول إنها السحابة دي تكونت نتيجة الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة. كلام معقول جدا. تعالوا أوريكم المنظر ده. لو حطيت كلمة أبل على السحابة دي، هل تتوقع انه بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة اتكون حرف الـ A والـ P والـ P والـ L والـ E؟ مستحيل. ده لازم يكون في مصدر ذكاء، لازم يكون في مصدر طاقة، لازم شخص كتبها. وبعدين كلمة أبل دي ملهاش معنى غير في اللغة الإنجليزية. لو أنا بتكلم لغة روسية أو لغة هولندية أو لغة عربية، كلمة أبل دي مش هتعني شيء بالمرة ليا. فالحروف دي بتحمي معنى، وهي جزء من جملة وجزء من جرامر وجزء من تركيبة. فدي مش ممكن تحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. خليني أوريكم منظر تاني. لو بصينا على المنظر ده، هو هنلاقي فيه جبل واقع وفي شوية شجر وشوية جبال تاني وراه. ممكن نقول ده تكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. تعالوا أوريكم منظر تاني. هنا في أمريكا في جبل اسمه راشمور، والجبل ده فيه منحوت فيه وجوه رؤساء أمريكا السابقين. ها
هل ممكن تقدر تقف قدام هذا الجبل وتقول يا سلام شوف المطرة والرملة والزمن والرياح عملوا هذا الشكل؟ مستحيل، مستحيل تصل لهذا الاستنتاج. فالزمن والصدفة وقوانين الطبيعة مش ممكن في حد ذاتها تخلق شيء معقد أو تخلق شيء ليه معنى أو شيء ليه تركيبة تدل على ذكاء. أنا ما قابلتش الشخص اللي نحت هذه الوجوه، لكن بدون شك لازم أصل للاستنتاج إن كان في شخص موهوب جدا وعاقل وعنده قدرات عالية جدا قدر بيها ينحت في الصخر أشكال رؤساء السابقين. فده الفرق بين الصدفة العشوائية والفكر والإرادة والذكاء.